كيفاش أنه مع بداية جديدة ديال كل حاجة كانت كتكون هجومات جديدة على مستوى جديد من الحرب الروحية. على داك الشيء ما كيمكنش ندوزو بأي فرصة كيف ما بغات تكون باش يدرب الله يدينا على الحرب الروحية في مستويات جديدة. كل ما كانت كينا شي حاجة أعمق وأقوى مع الله كتسننا، كل ما كانت الحرب علينا شديدة وقوية. على داك الشيء واش بغيتي شي حاجة زوينة تجي وما بغيتيش تكون عليك حرب؟ يعني شكون نكون أنا وشكون نكون أنت؟ واش غنكونوا مختلفين على الناس اللي دازوا في الكتاب المقدس أو لا على المسيح كيفاش دازت الحياة دياله هو في الأرض، كيفاش الهجومات وكيفاش الضغوطات اللي كانت عليه؟ لكن الله اليوم كيقول لك ما تخافش، تشدد وتشجع ورفض كل إحباط، ورفضي كل إحباط اللي ليك من الله تواحد ما غيقدر ياخده منك، لكن غير كملوا في الإيمان للي كيستحق أننا نأمنوا به. إلا باغي شي حاجة زوينة، باغي زمن جديد، ما يمكنش نبقى نقول يا ربي أنا باغي وعود جديدة وباغي زمن جديد وباغي ندخل في شي حاجة جديدة هاد الوقت هذا، باغي إيمان جديد، باغي قوة جديدة، باغي بزاف ديال الحوايج جداد، لكن ما قادرش ندخل الحروب، ما باغيش نشوف ضغوطات عليا ومشاكل عليا. ديما غادي تكون، ما غيمكنش نبقى نصلي يا ربي ما بغيتش هاد الضغط، ما بغيتش هاد الحرب. الله هو غادي يعتقني، هو غادي ينجيني، هو يديه عليا، لكن أنا ما غنخافش، ما غنخافش من كل ضغط. أنا غنتشدد وأنا غنتشجع فيك وأنا غنرفض كل إحباط. أنا بغيت يا ربي نصلي واحد الصلاة ديما ونقول لك يا ربي أنا كعييت وأنا كنشعر بالتعب من الانتظار، عييت نتسنى، بغيت نشوف أمور جديدة، بغيت نشوف واحد بزاف ديال الحوايج جديدة، أنا بغيت نكمل نثيق فيك وأنا بغيت نآمن نشوفك ونآمن بيك، وأنا كنعرف أنك تعظم العمل ديالك معايا. وكيف ما أن الشعب ديالك خرجتهم من مصر وكانت عليهم حروب شديدة باش ما يخرجوش منها، لكن تخرجتهم منها، وكيف ما كانت عليهم هاد الحرب باش ما يوصلوش الأرض كنعان، لكن توصلتهم ليها. هكا يا ربي أنا كنطلب منك لكل واحد أن كيف ما بغات تكون المشورة ديال عدو الخير والحروب دياله ضدنا، ما تعطل حتى شي حاجة من المقاصد ديالك في حياتنا. مشورة ديال العدو تبطل والشهوة دياله تموت، لكن المشورة ديالك يا إلهنا الصالح تثبت فينا. شددنا يا ربي ودرب الدين ديالنا على القتال يا ربي، حمينا في حصن منيع وملجأ ديالنا والقوة ديالنا هو أنت. خلينا يا ربي أقوى وأصلب من الوقت اللي فات، في اسم الغالي يسوع المسيح، آمين يا ربي.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا رجاء مرة أخرى. مرحبا بك رجاء.
1: شكرا لك ليلى.
0: الموضوع ديال اليوم كيمس كل أم، موضوع أكيد كيحير بزاف ديال الأمهات. اليوم غنهضروا على الأطفال وبالأخص واحد الجانب اللي كيقلق شوية اللي هو التمرد ديال الأطفال. علاش الأطفال رجاء يقدروا يتمردوا على الأم؟ شو ما الأسباب اللي يخليوا الأطفال يتمردوا، يرفضوا تعاليم ديال الأم، يرفضوا التربية ديال الأم، يتعاملوا معها بطريقة ما فيهاش احترام، يقللوا عليها الاحترام؟
1: أكيد.
0: شنو اللي يخليهم
1: يتمردوا؟ كاينين ثلاثة ديال الأسباب يعني أساسية اللي ممكن نذكرها. هي أن الطفل ممكن يتمرد بحجة أو لا الهدف أنه يثبت راسه ويأثر يعني على الناس اللي دايرين به ويثبت الشخصية دياله في من وسط منهم. وحاجة أخرى أن الطفل كيلجأ للتمرد في حالة إلا كانوا عنده خوته في العائلة ولا شي حاجة، يعني والأهل أو الوالدين كيعطيو الأطفال الأخرين يعني كيديروا امتيازات ما بين الأطفال وما كيتعاملوش معهم بشكل متساوي. وحالة ثالثة هي من الآباء أو الوالدين كيكونوا كيعتمدوا واحد الأسلوب يعني ديال المعاقبة، كيكون شوية قاسي، يقدر يكون فيه ضرب اللي كيأدي يعني للطفل كيحس بحال شي حد يعني أقرب الناس ليه كيأديه، فهو كيستعمل هذا الأسلوب ديال التمرد باش يتحداهم أكثر وأكثر وباش يثبت الشخصية ديالو قدامهم.
0: كيفاش تقدر المرأة تواجه التمرد ديالهم يعني ديال الأطفال من ناحية المشاعر ديالها، وكيفاش تقدر تمالك راسها؟ لأننا كنعرفوا المرأة منين كتفقد السيطرة على الأطفال ديالها تقدر تفقد السيطرة على ردود الأفعال ديالها. شنو تقدر تقول الكلام اللي تقدر تخرج، فحتى هي بينها وبين راسها كتقدر تدمر، تقدر تقلق بزاف، تقدر تدخل في اكتئاب. كيفاش هي تواجه هاد الصعوبة هذه وما تخليش يعني هاد الشيء يطغى عليها؟
1: هي أول حاجة كنقدر ننصح بها الأم هي أنها تجي تحط إذا كانت كتعاني من مشكل كيفاش تصرف مع ولدها إذا كان كيتمرض عليها، تجي تحط المشكل قدام الله وطلب منه أنه يعاونها باش يعطيها حكمة. ثاني حاجة ننصحها هي أن إذا كان شي مشكل مع ولدها تحاول أنها تسيطر على المشاعر ديالها، لأن شي بعض المرات هذيك المشاعر أو الغضب ديال الوالدين كيخليهم يديروا شي ردود أفعال اللي قاسية واللي كتخلي يعني اللي ما كتجيبش النتيجة إيجابية، بالعكس غير كتخلي الطفل يزيد يتمرض أكثر فأكثر. وبحال مثلا إذا كان صعيب عليها أنها تحكم في المشاعر ديالها، ممكن أنها تطلب من الأب يتدخل في شي بعض الحالات اللي يكون هو إذا كانت نفسية دياله عادية، ممكن أنها تأجل يعني بلاص ما تعاقب الطفل ديالها في هذيك اللحظة اللي كتحس بالغضب، ممكن تتكلم مع الطفل ديالها وتواصل معاه وتقوليه أوكي إحنا دابا غنتكلموا على هذا مازال ما غنتكلموا على هذا المشكل من بعد، أو لا دير معاه واحد الوقت أننا غنجلسوا غنتكلموا بمحبة وتكون صارمة في نفس الوقت، ماشي حيت الطفل اللي كيتمرض مزيان نكونوا معاه صارمين، ماشي حيت داكشي اللي بغى أو لا حيت هو كيتصرف معنا بذكاء، فما يمكنش نطبقوا له كاع الاشياء اللي هو باغي غير باش حنا نتهناو او لا ما نبقاوش نعانيو من داك الغضب اللي كيسببوا هاد التمرد.
0: شنو الحاجات العمليه اللي تقدر تديرها معاهم هي يعني الا هي ممكن تخرج تاخذ معهم وقيته، تهضر معهم، تفرج معهم في شي فيلم عنده شي رساله، تمشي معهم للمدرسه، دير معهم شي انشطه، فشنو الحاجات العمليه؟
1: الحاجات العمليه اللي مهمه ان الام تحاول تعطي يعني وقت تخصص من وقتها باش تحسس الطفل ديالها بالحب والحنان انها كتبغيه. الا كانت الاطفال تحاول تراقب يعني الاطفال ديالها شنو كيشاهدوا على التلفاز وعلى الحاسوب، حيت يقدروا يكونوا كيشوفوا شي حوايج فيهم العنف وهذاك العنف كيحاولوا يطبقوه في ارض الواقع. تحاول تعطي الطفل ديالها مسؤوليات في المنزل، يعني ينظف الغرفه ديالو، يغسل حوايجه، تعطيه مثلا تحاول يعني تركز له على الرياضة، يعني قاعد ديك الطاقة السلبية اللي كيوظفها الطفل مثلا في التمرد ولا شي حاجة، تحولها له لطاقة إيجابية ويستخدمها في الرياضة. والأهل مهم لهم أنهم يسيطروا على الغضب ديالهم والعصبية ديالهم، لأن ردود الأفعال ديالهم في هذه الحالة كيف ما قلت قبيلة كتكون كتعطي نتائج سلبية أكثر فأكثر. والأطفال اللي كيكونوا متمرضين كيكونوا كيتصرفوا بذكاء كبير، داكشي علاش الوالدين خاصهم يحاولوا يستثمروا هذاك الذكاء ديال الطفل في طريق صحيحة، ويحاولوا يلقاو له أنشطة فين يستخدم هو ديك الطاقة اللي عنده بشكل إيجابي.
0: كيفاش تقدر تخليهم يبغيوها ويطيعوها كأم مسؤولة عليهم؟
1: كيفاش خاص هي بعدا تحاول تبين لهم يعني المحبة اللي كتبغيهم في تصرفاتها لهم، حتى في العقاب الوالدين خاصهم يبينوا المحبة للأطفال ديالهم، ويبينوا لهم بأن العقاب ماشي حيت كرهوهم، لكن العقاب مزيان لهم باش هما يتحسنوا تصرفات ديالهم. خاص الأم أو الأهل يتواصلوا مع الأبناء ديالهم، خاصهم يعطوهم فرصة فين يعبروا على الرأي ديالهم، ما يستخدموش معهم أسلوب القمع، بالعكس يعطوهم فرصة فين يعبروا على الرأي ديالهم، يعطوهم فرصة فين يتخذوا تهم قرارات. يعني وخضر لصغار مزيان هاد إلا عطيناهم الفرصة كان نعاونهم باش يبنيوا شخصية أفضل، وما كنخليهمش يعني كيمشيوا للحوايج اللي سلبيه.
0: رجاء شنو نصيحتك لكل مراه ولادها سواء تمرضوا عليها سواء خرجوا لطريق ماشي صحيحه، اش تقدري تشجعيها اليوم على برنامج انا حيره؟
1: نصيحتي لها انها توري لولادها الطريق الصحيح، تحاول يعني توريهم المحبه كيف ما قلت قبيله في تصرفاتها، لكن ما تفرضش عليهم يعني انهم يمشيوا من واحد الطريق. الطفل ملي كتفرض عليه شي حاجه كيحس كانك كتنتقدو في شخصيته وكتنساهك يعني الشخصيه ديالو، فيعني كردة فعل اكيد غادي يتمرد عليك وما غاديش يتقبل النقد ديالك.
0: شكرا لك رجاء على الحلقه. مستمعاتنا نقول لكم بالسلامه عليكم، الحلقه ديال اليوم سالات، نتلاقاو في الحلقه الجايه من برنامج انا حيره.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكل اللي كيسمعونا وعلى راديو معجزة كيتابعونا. جايبة لكم اليوم كلام جديد، كلام يهم كل السامعين قريب وبعيد، كلامي انتم ما عارفينه، مرة رطب مرة حنين ومرة قاصح ومرة شديد. هاد كلام الحكمة يا سيادي نور، بالفهامك النادي، وبغيت كل واحد يفهم وما يخليش هاد الكلام يجي عادي، حيت كلام الحكمة من كتاب الله وكلامه ما خاصكش تنساه. فهاد الحلقة مستمعينا غادي نقراو من كلام الله لكل حكمة وفهامة، كلامي ينجينا من دامة وينور طريقنا إلى كانت مظلامة. فهم يا الفاهم وكون اللبيب، كلام الله للجرح طبيب وللمشاكل دواء، هو الحل للوقت الصعيب وللبعيد هو قريب. في القصة اليوم يا سيادي كاينة عبرة منها نتعلمه، نضربه الحساب قبل ما نتكلمه، وقبل ما نحطه يدينا في شي حاجة نخممه باش الواحد ما يزيدش همه. المسيح قال في إنجيل لوقا إصحاح 14 والآية 28 حتى 33، شكون فيكم اللي كيبغي يبني برج بلا ما يجلس في الأول ويحسب المصروف باش يشوف واش يقدر يكمله، وإلا راه غيحط الساس وما يقدرش يكمل البني. وكاع الناس اللي غيشوفوه غادي يبداو يضحكوا عليه ويقولوا هذا الراجل بدا البني وما قدرش يكمله، ولا واش كاين شي ملك كيخرج يتحارب مع شي ملك اخر بلا ما يجلس ويتشاور مع راسه واش قادر يتحارب مع واحد عنده 20,000 عسكري واخا هو عنده غير 10,000، ويلا لقى راسه ما قادرش غادي يصيفط ليه المرسولين ديالو ما حدو باقي بعيد ويطلب منه المصالحه. وهذا كلام المعقول، والمسيح كان عارف اش كيقول، حيت شحال من مره كنبداو حوايج بلا ما نضربوا الحساب ليهم، وملي كيفوت الحال تنقدروا ندموا عليهم. كل حاجة كنديروها مستمعينا خاصنا نردوا البال، نحسبوا النفقة ونحسبوا راس المال ونشوفوا واش اللي عندنا كافينا، ولا غنبداو وما نقدروش نكملوا ونوليو كنهملوا ونحبسوا في نص الطريق. مستمعينا اللي بغى يعيق يعيق، خاص كل واحد فينا يفيق ويضرب الحساب لكل حاجة كيديرها قبل ما يلقى راسه في نص الطريق وما قادرش يكمل، وهكا همو يزيد يطول. الا ما حسبتيش النفقة من الاول ما عندك على من تعول، واخا الدور وتجول وتضل تسول ما غتلقى لهمك جواب. على داكشي مستمعينا الحباب، كل واحد فينا خاصو يرد باله لاعماله ويحسب المصروف ديالو. وهنا مستمعينا كتسالي حلقة اليوم، ونتمنى تكونوا خديتوا الإفادة من كلامي هذا. الله يباركوا.

0: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
1: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انت مرة ونص لالة. وفي برنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكي قصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرة وعلاش قادة. واليوم غنتكلموا على مريم المجدلية، هي المرة اللي كانت مسكونة ومقيدة بالأرواح اللي كانت مسيطرة عليها، واللي الرب يسوع المسيح حررها من سبعة ديال الشياطين كما كيحكي لنا الكتاب. ملي كنقول مريم المجدلية كنقول واحدة من الناس اللي تبعوا المسيح من كل قلبهم، حيث احنا كنقراو الأحداث اللي وقعت في حياة المسيح من نهار حررها الرب حتى للصلب والقيامة. كنلقاو مريم المجدلية ديما حاضرة. مريم المجدلية ما كانتش غير تابعة للمسيح وصافي، حيث من ورا ما خلصها الرب وهبات حياتها للخدمة وللرسول ديالو. بزاف ديال الناس شافاهم المسيح وبزاف سمعوا التعاليم ديالو ويمكن قبلوا رسالة الخلاص، ولكن من بعد كملوا حياتهم عادية. لكن مريم المجدلية لا، هي اختارت أنها تكون خادمة للإنجيل، وكانت سيدة من السيدات الشجاعات القلال. في الوقت اللي يهوذا سلم المسيح وبطرس نكر رب ثلاثة ديال المرات وهرب، وفي الوقت اللي بزاف ديال التلاميذ ما كانوش حاضرين والمسيح معلق على الصليب، مريم المجدلية كانت حاضرة. والنهار الثالث من اللي قام المسيح فيه من الموت كانت حاضرة عاوتاني، ومن وراء القيامة هي أول وحدة غادي يظهر لها المسيح في بلاصة ما كان يمكن يظهر ليوحنا ولا بطرس ولا يعقوب اللي كانوا من أقرب تلاميذ لي. لكن لا، كانت مريم هي اللي خبراتهم، ومن وراء صعود الرب للسماء بقات المجدلية مع الرسول كتخدم معهم. المجدلية ما كانتش غير مرة، لكن كانت خادمة للرب وهبات حياتها ليه، الحاجة اللي بزاف ديال الرجال والنساء ما قدروش يديروها، واللي هضر عليها الرسول بولس في رسالة روميا إصحاح 14 والآيات 7 و 8، حيث حتى حد منا ما ليه أنه يعيش لذاته ولا الحد يموت لذاته، إذا عشنا فللرب وإن متنا فإحنا للرب. مريم المجدلية أحسن مثال للمرأة اللي واجهت ظروف صعيبة والنظرة ديال المجتمع ليها، وكملات في الطريق اللي كانت مقتنعة بها وشايفاها صحيحة، حيث اختبرت الله في حياتها وعاشت المحبة ديالو، السلام ديالو والشفاء ديالو. الله حررها من كل مشاكلها وهي سلمات حياتها، والله أعطاها قيمة كبيرة باش يعلمنا أن المرأة مهمة في عينيه وقيمتها كبيرة، وحتى هي عندها دور كبير وليها الحق أنها تعيش علاقة حقيقية مع الله وتخدمه. حتى هي مريم المجدلية علمتنا بزاف، وماشي غير هي، باقي نساء آخرين غادي نتعلموا منهم في حلقات جديدة. مستمعينا ومستمعاتنا نتلاقاو في حلقة جديدة. الله يبارك حياتكم.

كان معاك منير. شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة. إلا بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. نعاود 06-01-96-59-57.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج هذا هو كيفاش نتعلم على حياة ديالنا الجديدة مع المسيح، منين جينا ليه وبغينا نمشي معاه. قبل ما نعرفوا المسيح كنا في الظلمة، المملكة ديال الظلمة، ولكن دابا حنا في المسيح كاين مبادئ جديدة، مبادئ المحبة، مبادئ في واحد القانون الجديد ديال الله. داكشي علاش محتاجين نتعلموا كيفاش نسلكوا، كيفاش نعيشوا، وكيفاش نور المسيح يكون فينا ونكون نور في وسط الناس اللي بيناتنا. مرحبا بك في هذا البرنامج لأجي تغيري، واللي غادي نبداو نهضروا فيه على موضوع ديال القيود. القيود هي شي حاجة روحية اللي كتجي في حياة ديالنا، واللي ما غاديش تخلينا نزيدوا مع المسيح ولا نعرفوه ولا نعمره بالروح القدس. حيث حنا عندنا جسد، والجسد منين كيمرض كنمشيو عند الطبيب، وعندنا النفس، والنفس منين شي واحد كيجرحنا بشي كلمة كتبقى في قلب ديالنا، وعندنا الروح. هذا الروح منين تجي القيود الروحية، منين الشياطين بسبب السحور، بسبب حوايج ديال الشعوذة، كتجي على الروح ديالنا وعلى النفس ديالنا وعلى الجسد ديالنا. فداك شي علاش الجسد إلا كان مريض تنسميوه الشفاء، لكن إلا كان فيه القيود هذا الروحية الشيطانية تتسمى التحرير. فداك شي علاش الله هو بغى يحررنا من كل قيود ديال الظلمة. ماشي بالضرورة خاص يكون شي واحد مسكون بشي روح شرير، بشي شيطان، لكن وخا ما يكون مسكون تتكون عنده شي حاجة سميتها القيود. هذا القيود مثلا تقدر تكون قيود ديال الغضب، تقدر تكون قيود ديال المرض، تقدر تكون قيود في النفس ديالو، ديال الحزن. كاين مجموعة ديال القيود. القيود ما كتجيش غير على الروح، كتجي على الجسد وكتجي على النفس وكتجي على الروح. فكاين أمراض جسدية بسببها القيود، إلا تهرسات هاد القيود الواحد كيتشفى. كاين قيود كتجي على النفس، وكاين قيود كتجي على الروح بسبب هاد التركيبة ديال الإنسان اللي هي من جسد ونفس وروح. يمكن القيد يكون على مستوى، القيد هو ذاك الرباط، بحال شي واحد أربطتيه بشي قنبة، كيجي على هاد المستويات ثلاثة اللي في حياة ديالنا. العدو ما تكتفيش غير يقيد واحد المنطقة واحدة في حياة ديالنا، الجسد ولا النفس ولا الروح، لكن كيبغي يسيطر على كل حاجة فينا. داكشي علاش الخطوة الأولى باش تقدري تغيري، باش تقدري تمشي في المسيرة مع المسيح، هي خصنا نتنظفو من دوك الحوايج اللي دازت في حياة ديالنا بسبب السحر، سواء مارستي السحر أو ما مارستيش، بسبب غير يمكن العائلة ولا الوراثة ولا الظروف اللي نشأتي فيها ولا المحيط. فهاد القيود ما كتبانش بالعينين ديالنا، لكن كتجي في الروح. ومن ضمن هاد القيود المشهورة مثلا اللي كترى مع بزاف ديال الناس كيسميوها بغطاط، من الواحد يكون ناعس يحس بحال شي حاجة ثقيلة عليه بغا تخنقو وكتزيرو وما قادرش يتحرك. هذا ماشي شي حلم عير خايب ولا هذا واحد الروح شرير، هذا شياطين كيبغيو يضغطوا على كل واحد منا. فهذا هو الموضوع ديال هاد المرة هذه اللي غادي نهضروا عليه، وكل حلقة غادي نوضحوا على شي نقطة معينة فيه. ودابا قولي ليه يا رب افتح عيني، افضح كل ظلمة في حياة ديالي، قودني في الطريق ديال الحرية. ما بغيتش إبليس يتسلط عليا في أي بلاصة في حياة ديالي، لا في الجسد ديالي، لا في النفس ديالي، لا في الروح ديالي، في اسم يسوع.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذا الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني، وبغينا نزيدو نتبعو القصه ديالنا والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا، وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص في حياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه، وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه حتى كيكونوا ناعسين. وكان الروح القدس كيخدم فيا، وبديت كنشوف التغيير في حياتي، وليت فرحانه في كل وقت، وليت كنشوف الدنيا ضاويه، وليت كنحب الناس بالقلب لله، وكنشوف الناس بالعينين لله، وكنصلي من اجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل، وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش الهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار. صدقوني كنت غير كنتفكر المسيح، والقلب ديالي كيبدا يضرب، وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل خوف اللي كان فيا، حيت كان عندي خوف من المستقبل، وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا. كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف، وكانوا عندي احلام مزعجه، يعني كابوس الليل، حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مرض، وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هذا الثقل. وكان صعيب عليا نفهم كل شيء، حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح، وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا. وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا، ومن بعد حياتي وندير بالوصيات للمسيح. خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات للمسيح باش نكون بنتو بالصح، وباش الناس يشوفوا فيا هذا التغيير والمحبه، حيت فيا كيبان فيا نور العالم، نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي ذاك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد، وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول. وكنشكر الرب على هذه النعمه، واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس، كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب. وما كنتش عارفة بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسة بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي داك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزة عليا بزاف، حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسة ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها. واخا كانوا عندنا صحابات اخرين، كنا انا وهي بحال خواتات، وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا، والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح ملي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح، وامنت في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج، وبدينا كنجتمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه، باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد،
حيت كان ممنوع الانجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربية وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطة ديال الطوبيس اللي كتسدي لداك الغابة، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينة كانت غير كتلهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هاد الساك اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعة وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هاد الساك نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعة، وغير سلمنا عليه بالزربة ومشينا في الطوبيس. في الحقيقة دوزنا واحد الوقت ديال الخلعة، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داك الشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المرأة ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الغواتات اللي كانوا كيصليو من أجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسة ومراته، هما يوسف وكريمة، وبدينا كنجتمعوا أنا وصاحبتي في الدار ديالهم مرة في السيمانة. وكنا كنرنموا وكنصليو وكنقراو الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق آخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش، داك الشيء اللي كيهمهم أكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب بالخوف والاحترام، لأن في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطأش ليك. وبصح إلا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعة كتدربني باش ما نخطأش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت إبليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجة ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعة كنكونوا محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتوا ليه. إيوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم المرة الجاية، والرب يبارككم.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصيا بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Estás en Radio Vida, transmitiendo desde la línea de Campo de Gibraltar. Estamos en 95.1 de tu dial.
3: Estamos en Radio Vida, transmitiendo desde la línea del Campo de Gibraltar. Estamos en el 95.1 de tu diario.